0: يالو كنت تنحكي انا؟
1: كنت تنحكي عمل ايه بريت حاجة مساجية على جوك ويلد
0: جوك ويلد يا؟
1: ايه قلبي
0: كو هنا؟ ايه
1: انديا
0: يا؟ هي كوركت
1: انت
0: يا؟ الله كيسار سايكي قوي شير طمي طن Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikt?